0: في موريتانيا ويجي معاهم باش الكايزين غادي يعطيو واحد
1: RTS, on a ressorti ça pour toi. Génération RTS.